حياة سعيدة شوية شوية انت حلوة يا حبيبتي كومو شو اسمها طيب انا عمتا مسمية هادا بيزنس هادا بليجر نحن سلا السيارة جيمس